0: الراديو الحارة راديو الحارة راديو الحارة.
1: ما كاينش
2: في بلاد 8 يا خطره.

التسول يا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

بيد راسها بشهر في متحف وسط الدر وبنوكو عمر ترك بسماجو بعقول اخوتي وصورته في ارضي هاد اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وحيا العالي ارفق من حالي وحيا العالي وحيا العالي ارفق من حالي وحيا العالي.

البالية يا سيدي مولا كمية الحمولة يا سيدي مولا جاجية البالية

0: تبدا لك اللي فوطا دابا داير لك شي واحد الشيء باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

أشعر بأنني عربي فلسطيني جزء من الشعب العربي الكبير، وتوجهي توجه أممي، ومن هنا لا أرى أي حدود بيني وبين زملائي اليهود. أعتقد بأني كعربي ومن أجل شعبي الفلسطيني، واليهود كيهود من أجل شعبهم اليهودي، يجب أن نعمل سوية لتجنب الحروب وسفك الدماء. أنا لا أكره أي شعب،

بالرغم من كوني مواطنا في إسرائيل، أشعر أنني عربي فلسطيني، جزء من الشعب العربي الكبير، وتوجهي توجه أممي. ومن هنا لا أرى أي حدود بيني وبين زملاء اليهود. أعتقد أني كعربي ومن أجل شعبي الفلسطيني، واليهود كيهود من أجل شعبهم اليهودي، يجب أن نعمل سوية لتجنب الحروب وسفك الدماء. أنا لا أكره أي شعب، ولكن لنفرض أن الفرنسي الذي هو مسيحي كاثوليكي مثلي جاء إلى هذه البلاد بنفس الصورة التي جاءت بها الصهيونية، كنت سأقاومه.

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة وبنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة، فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليغو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة، تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلاً حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو بواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة مبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
1: اوكي، وفي وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارفة إذا كنت مثلا تاريخ صح بس صح. يعني aging أو
2: أي صح
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس انت استعمالك للغبار هو اشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي اكتر عن هذا الموضوع، عن استعمالك يعني.
2: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار او في هذه الحالة يعني ما انظر اليه كشيء يضيف الى تاريخ العمل مثلا او يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي انا اعتبره نوع من الملمس او التكستر يعني باللغة الانجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي اخذته يعني دخلت فيها موضوع الغبار ان يعني اتذكر انا دائما احنا في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى ان الغبار يعني او الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السي دي نسمع المشاكل في الاستماع او مثلا حتى على الراديو او مثلا MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلا أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني وكل جهاز له خواصة. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو أضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر أنا دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني ف. تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من التنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: وأظن كمان هذا يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقول لي أنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت أنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي.
2: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات، فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة أنه طغي على السكون اللي هو مش بشرط تكون موجود أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
2: صح. الصمت يعني الصمت حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان أو pause مثلا وفي يعني او التوقف يعني الفتره القصيره يعني فيها دائما فيها لازلنا احنا باللغه العربيه يعني هذه من ضمن الاشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبه لي يعني انا احب افرق او احب انظر الموسيقى بان في موسيقى مؤدى يعني فيها اداء يعني ممكن في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو بيكون شيء مزعج.
1: صح.
2: لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شويه ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى فيه شويه في صوت دخيل معنى فيه شويه في صوت دخيل يعني خفيف لكن في نفس الوقت

0: خلال الكمبيوتر او من خلال يعني الاجهزه الرقميه يعني ديجيتال.
1: شوف انا بصراحه يعني ممكن هلا لما فكرت اكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني انه في يعني من ناحيه في كان لي تذكير انه في إش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إش عم بيصير يعني فانا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير عن كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
0: في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى. في بعض الاحيان
2: تسمعوا راديو الحاره.

زعزعني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرت وجه آخر

0: سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: كنت نجم أخلق عليك.

0: عليه. توحشتك، حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا باش ميت ديالي
0: حارو في الحيطة هزو يديه، تليت بيه كليت لها بصغير.